0: حقك.
1: بنسون بوم بيوتيفول ثينجز على رضا كيف سردقوا الثمانية ونفس بونجو كبيرة مبارا. طيب نفكر كيف ترافقوا يزدد عشين اللوم كمبارات مع جراين طهرة اللي يرجعوا يبدأوا السكيل وكل ما نفشوش شهاجة اللي عش الجنتوري اسك بي نحسب الفات اللي كله متفعل اذن رجعوا بيزي طيب الا ليش اني خوب دع شيء بتاب الزاير من هالو هرم باتس بترافيكو اللي ما يين اصولتا من شين pero l'unica cosa positiva اللي هاو هي اللي نستنى بس مصحاب الى اللي ما الى ليش رجعوا فلاخر دهلو يهدمو شو بيجي ودايم نسبتشان على باكلاش كبير من عند التيجرز دايم تبادولي تدي اوشي 9-0-0-8-9-7 انسي نهو غوست نسبرا اللي قاو دايتو سايف امبارا على اللي ما كولا نسبرا اللي دومتو في البحر تا واصل الهين اللي في الاخر ويسهم سيكن ترجو تايت كلهم غفنا جول وكلهم شكوريج وكل درايتهم الارغومنتي ورا الساتي شور تايب او يا هدمو يا هاسرا كانت نتحصروكم انكم بلوزينا سبايرو بي بونجو

طيب Love Generation Bob Sinclair داش يتثروبك تكنات لهر واحد من عندي علوم ينا نجنرتورنا مياك آدا آدا سر نكون إيا جو كليك الزيتون كيف سر يخرج بالشانس اللي تشتريها الايفون 18 برو نفل الله يكون هم بخفنا نسي استنى وبرا سمايت looking forward عفنا جان دعفل نسعسيهم عشان نحسب على شيء من كيويا براين بكان دي حفنا كورسيت هدوار داب كل اللي وما في الساتي فوق اللاب فوق الايفون حنكون اتنسعسي لهم ينا انكم ياك بهال دايا من 6 صلى 10 هذا نفكركم كلنا الاثنين اللي جيت الريتورنا الهايد اند سيك ونفكركم اللي منيش سنبقى وهدي سر نزدي دا شين سيو من نار اثنين أليسا هنهليكم مع سابرينا كاربنتر بونجو

James Hype وانكم ميجي ديلا The Cat Ferrari فايت نريسان باي واحدة من المستقسيات اللي قدت نارا وكل تلاين اللون فوق الفيد تيعي فاي بدو يسقسو كل شني بريفيرو يكوش السايف يو انكلا الشتوى برس لبالسا قدين بنقرا تبديلو في عمد فاي السايف نبدو نايدولو بالموت الموت باي باي عمي موت افيċيالي قادة pero شورتا واحدة اسانا قادة تنهاز دك النقرا زايرا وكل كنا دين يستقسو كل انتي شتي بريفيري يكوش السايف يو انكلا الشتوى ينالية هي no-brainer فايم اللوول نازل الشتوى openly night li jena effissat fuq ix-xitwa biss, però kuka l-insaqsirilek, ek li mti preferi jinti bej l-istagġuni. Ibat l-aqra WhatsApp għal namlu daqxej ta' survey zaħir bej l-Maltin 99308897. Let's go.

0: وكمان throwback type بدورنا لورا على 2017 pink the كانت beautiful trauma for N97 Bay Gail وانكا ديفيد هونك
1: good afternoon والهميس
0: نقربو طيب
1: سوا الهميس الطيب رجعنا ما من اي راين جس قال دي الجمعة
0: yes
1: نرجع يتورنا next week فريد كبار من next week
0: Eżatti, fostom bej breakfast.
1: Eżatt, għaffajt uħrajn insomma f'għaw smawna u tkunu tafu passoltu l-lum għanna u koll. Zewċ kompetizjoniet li ħandaħalu iktar finalisti.
0: Kollox għal dal-wat.
2: Something big is coming.
3: September 28th, 5 a.m.
2: Bej.

0: طبعا قهرة الجنة الحميس وورل اوف سنار ويل اكشلي هذا الوقت هيدا اوفراشيه ست دبلاشيه ريانا بوندر بلاي
1: هيلو للكل هات وين افترنون جود ايفنينج
0: ازاتي جود افترنون جود ايفنينج ام اوغيل ينا نافلي انت فالسا ام كنا قدم نتكلمو ام ورا الكوينتي دوار المارفل فيلمز ام فالسا انت قدية بشو ماراثون ايوه
1: فالسا دي فوق ماراثون ادنا اخو بريك فالسا
0: سوا سوا
1: اما
0: إذا كنا كفحنا خاء إما هيك سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا

وهذا بدوك الديسكي اللي ما تستاش ما تجبوكش وهذا بالفافوريت تيي وكل شوبة كبيرة تدي جوجو دولز ايريس فوق بي وبنفشي كنت تسمع ما سبيشيال منديك انتي شي تنس فان كبير يو فورسي توب لتاليا يو فورسي برسونا اللي يتخسي بنقرة يكتب دا السيقوي التنس يولي إسا قدك بزود تسمع دقرة دي اللي جاية. You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin with Karina Prey Plan. Bay. أسمعش يالبنت يك إنتي شي تنس فان وكنت إيلك تخصبة يك تمرتارة شي لوبة لايف فلسة ما بي بريكفست ورايل وقيل إنتي إيات في تشانز اللي تستطيع تربح تيكتس قال تنين قال نيتو ATP Finals إزا يكون جوا Turin l-Italia fejn ikollok it-tickets included tal-flight accommodation għal żewġ min-nies ukoll. Grazzi kbira lil Purina Pro Plan logħba vera faċli tista' tirbaħ inti kemm tibgħat ilna l-kelma ATP fuq il-WhatsApp tagħna 9900897 u mbagħad aħla kemm insaqsuk xi ftit mistoqsijiet naqra faċli fuq il-mużika, pets related u ovvjament tennis related ukoll. Big good luck kif ukoll tinsiex tiċċakkja naqra l-Instagram page tagħna u l-website tagħna għall-aktar dettalji.

0: واحدة من الكبار كيف يكون واحدة من الجدة في البلاي ليست تاعنا تاع تريسي فان بارتي فوق بي تشسكاونك من فلوك شانيل اللوم شانيل ترجع ترنا مياك قاعدة بين السبع سال عشرة وحقيا نيدو الفيرتا شهاجة اللي عفنا نزدهم يكونوا لوكينج فور داليا هو الحريفة وينا هيك دايما كل شي راجوني بارتيكولاري على دايما نكون لوكينج فورورد عليها وزقور لي انت بس اسا نتكلموا نقرا فوقها الف تتموتي ورا انكم بلودات
1: Hey, breakfast is already the biggest, but 5,000 euros says we'll make it even bigger. You just need to find them.
2: 5 a.m., September 28th on